0: It was August 24th. It was a morning, and it was during a mass casualty incident. A little girl who's 4 years old, whose name is Mira, she was brought by her parents. She had a single wound to her head. I was able to get her into the CT scan. On a CT scan, we saw a bullet in this child's head, in her brain.
1: Dr. Mimi Zayed treated 4-year-old Mira Alderini during her first trip to Gaza in August 2024.
2: This is where the bullet entered. See how it takes that path from there? And it's lodged right there into the back.
3: What's the prognosis here when you're looking at this?
0: Patients with wounds to the head or brain matter out, we can't do anything for them. So she was designated as someone we couldn't save.
4: هذا الطلق كان سبب زهق حياة بنتي بمثل اليوم المشؤوم اللي صار في الحدث كانت الدخول اللي ساعد دخول الآليات لكواد كابتر لو طقك رصاصة يعطيك العافية بموت على المطرح
5: الساعة 8 الصبح يعني تقريبا لسه بنصحى من النوم تاريخ 24/8 يعني هو تاريخ عيد ميلاد أختها الكبيرة كانوا فرحانين وقومي يا ماما ويلا وعملنا كيكة عيد ميلاد رهف
4: كانت الناس تركض في الخارج بسبب إطلاق نار من الكواد كابتر كانت خايفة ومهلوعة
5: فجأة شفنا وجهها كله صار دم وعرفنا إنه بنت انصابت برصاصة براسها
4: تم إصابتها في الرأس من هون من مقدمة الرأس
1: Witnesses told us that Mira was shot by an Israeli drone or quadcopter armed with a gun. While these drones are known to exist, confirming their use in Gaza has been difficult despite dozens of reported incidents.
5: فحسيت الحياة خلص وقفت في هذه اللحظة بأنه كيف ميرا أنا بدي أفقد ميرا ميرا يعني كيف بنتي هذه روحي طبعا ساعتها يعني مش عارفة شو أعمل أصرخ ولا عيط ولا أحمل بنتي
4: حملتها زي هيك وضليتني ماشي فيها أستنجد في الناس يا ناس انقذونا تعالوا بس واحد يساعدنا سيارة تنقذنا
0: She was moving very little, clearly injured.
1: Had someone triaged Mira?

0: عشان هذا الوجع كله أنت تحملتي وصرتي شاطرة وصرتي أحسن من أول إن شاء الله، صح؟
1: ماما.
0: آه يا ماما.
1: فيك وقف وقف. ما.
2: When Dr. Syed went back to Gaza in December, Mira was regaining her ability to walk.
3: The last time I saw her, she wasn't even opening her eyes. She was basically just kind of laying there after she was extubated.
0: بتقول لك انه حطت مناكير
4: على الفينجر. واو.
3: She's talking normally, like
0: Mira.
3: Yeah, all normal like before. So language is great. Standing, walking.
0: Oh, أنا ماسكة إيدها.
4: Yay, Mira! Wow.
2: As Mira gets older, she will need additional surgeries, but she won't be able to get them in Gaza.
3: It's still swollen.
2: Days after Dr. Syed left Gaza, Mira's family survived a third attack. She was getting physical therapy when an Israeli bomb hit the building next door.
5: طبعا انه بعد الاصابه في الطلق في الراس انه بنتي كمان تنصاب كمان مره، فكان هذا الجنون عندي بحد ذاته.
2: Mira was spared, but her mother Isra was severely injured. She lost her leg.
0: ايش اخذتي في الحصه؟ ايش اخذتي في الدرس مع المس حنان؟ مش حتكون حياتي زي قبل. لازم أكون أقوى من هيك، لازم إني أنا أكون فعلاً مش يأسانة. بس أنا بحاول أدعمها قدر الإمكان نفسياً، حتى رغم وجعي، رغم مأساتي اللي أنا فيها، بدعمهم نفسياً دائماً.

0: play there.
1: Like even like they were asking me to bring them here, like last night. And I told them no, not now. Maybe someday later. Hopefully they. No, thank God I did not bring them here tonight.
2: وأصيب العشرات. وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
1: هذا اللي هون
3: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
1: لا خذها كلها مبدئيا.
3: لا اللي هون
1: يا خلص ولا شيء خلص حبيبي ضرب عليك. سكر الباب.
3: نروح من هاي انت الشبكه والبساط والموضه. يا والله لا بكفي ناس.
1: نعم؟
3: ليش هالكفي ناس؟
1: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسه يابا.
3: اوه مين؟
1: ارضى عليك.
3: انا سكرت كلبي هاي العطار.
1: يلا شغل.
3: وقت ضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
3: ليش مش عارف. يا رب احنا يا رب الحمد لله. ليش للفجر والله؟
4: لهسه مش نايم.
5: نمت على الساعة.
4: ايش صار فيي؟
3: شو على الساعة؟
4: كنت اشتغل.
3: ما نمناش للفجر.
4: اسمع كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك بلش بطنك يخرب.
3: ما حب حيث بشارة ويعرف حيث ما يبقى كارهم فبطير مع تلفيذ نهام أحسن من هلو سريع بنفذش وسريع بنفذش. أرحلنا
1: أضرب بطل بكفة.
3: شو صار؟
1: أعطيكم العافية وباري هيك.
6: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.